على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

عمري وراني حي وندروا المقا في السعيدية يندروا المشي في الشبيكية إلى طولة عمري وراني حي يسولوا ماري فين انا كذبتوني يسولوا ماري فين طريق

كيفاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

مدن بعد تقدس ويتبارك ويتقدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك اروينا واسيك اسم ادلو عليك عريم كبر عبلي واسيني واسي عرخاليك نيخالي عرخ